0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: salli سووا صفوفكم فإن تسبيد الصفوف من تمام الصلاة إلى أي أنت مصر وصليه صليه صلاة العيد. الله أكبر
1: الله

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية،

وسرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة للأنام وجعله من أكبر شعائر الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إليه ابتلى إبراهيم خليله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث لتكميل أخلاق الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لتفوز بجنة النعيم والسلامة من العذاب الأليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Mengawali khutbah ini, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah supaya hidup ini semakin berkualitas dan bermakna. Dengan takwa itu mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan hati di tengah-tengah kompleksitas permasalahan yang kita hadapi bersama saat ini. Wasiat takwa yang disampaikan oleh setiap khutbah seperti ini jangan sampai sia-sia dan hidup ini berjalan tanpa makna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam menyongsong Idul Adha ini, tidak ada kata yang lebih tepat untuk diucapkan selain takbir, tahlil, dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kata-kata ini merupakan pengakuan akan keesaan, kebesaran, dan kemurahan Allah yang telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita dan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Firman Allah, Inna a'tainakal kautsar.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله